0: خمر دخان
1: كيلي
0: تريح مع التبق قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكيش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركات قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريخ لك بركات قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل وإن كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصم إتسباء وزخوته تجن عليه ونسكي للود ببيتها
0: أمين
1: شبت شلوم
0: شبت شلوم خمد خمد خاين
1: راك عندك قلت شنا خناسة المسيلة بي عندك حبالة بزمع
0: حبالة ليه قم هو يخل السميات بعنيان عليان
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتغنى ذات لوم عراب
0: مسيلة بي مسيلة بي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسيلة بي أنت شمع
1: إخي شمع يمون حير أنا زل
0: يلا نسزامس
2: إيشا إذا افتعال
1: مكنتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بارم، لو لي تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولخ لي بود.
1: ألخ لي بود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألخ لي بود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألخ لي بود؟
0: أنا ألخت يتمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.